نرجعكم برنامجنا هلا ومعي بدي استفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا انه ما بعرف شو هي خلي هيلين تشرح لنا عنها شي آلة اسمها ديد تشيغيدو حنسمعكم اياها هلا

نرجعكم برنامجنا هلا ومعي بدي استفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا انه ما بعرف شو هي خلي هيلين تشرح لنا عنها شي آلة اسمها ديد تشيغيدو حنسمعكم اياها هلا